تجاوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيث ما كنت واكفي السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita sekalian, wabil khusus nikmat iman wal Islam

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي